قراش تيبا ميهم عمل قراش فه تيبا ميهم عمل تا الله ديك وڑگم وانه تي ادي اكلاں رسولا وسمي ادي مؤمن تكم وسمي ادي نوفن كانتكاي فن كانتا دين وڑگم وارس كلاں حضرت تيبا ميهم رد كروا هوت دين تيبا ميهم كونگلون عمل تو خبر تيبا ميهم اكلاں انگوانه تي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge menduru namad ugutuge bangiya bangidwa malaya male karigara taka medge menduru namad ugutwe baragadi haminetuga demigenesteni kirit kuruan kemu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية تغمق مي برنامج كوريا دانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميت جي أسر نماد وغتو جي بانجي آبانجي دعا مالي آمالي كاري غارت تكا ميت جي أسر نماد وغتو اتنگاري فانسا بس منتوك دي ميجنستيني كيري تقروان كيو.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

0: لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
1: دم مكيبي سورة الذاريات تريس ايوان آيات فشاقين السورة فانساس ايوان آيات غنيلا ميادوغا مفلاول أم فراتما فاطمة عليك يا أبدا
2: قال فما خطبكم أيها المرسلون
0: قال فما خطبكم أيها المرسلون
1: مهارو مدعارض تنقل كوروان إنجي أبدوس

0: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: أمرا قرأ فوزيك يا بدر تلسوانات فشاقين أي فما وجدنا فيها غير بيت أترم فشاقين يا بدر.

0: عليهم الريح الريح الريح العقيم. هذيك يا بابا.
1: وفي عاد إذ
0: أرسلناه
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الري
0: عليهم الري عليهم الري ري ري ري راجع يبي في الجهنم هبورة تليكو ريحة ريحة

0: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
1: امرا قالوا شبينك يا بدأ. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. تلس أول آية فشاقة.
2: وفي موسى

0: آخر إني لكم منه نذير مبين.
1: نازمك يا بدأ في دار الفشاقة قال فما خطبكم؟

0: لنرسل عليهم حجارة من طين.
1: بهار متاجا لنرسل عليهم حجارة حجارة كلا جيم ورجلا ما دونو كربي رايعه داني. أبدس بنا منو مي فهات قلنا بارو كرنجيه أكورو ك سببونين إيه كوريكا أننا أكورو إيجود كابس بارين نواني.
0: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حسابون ميادوغي مفيدا اورن مادانا اراده كوريفيا افيدا اورك ايكيغا بدل كل مغو اميدوغا وكيدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مسوم بلالگه میدگه پروگرام گمنگ نستنی سورت الزاریات گه اتری سنایت فشگین سورت گه فنسا سے بنایت گنی ادا پروگرام گه بیروی داری ورنکی فاطمہ شبینہ نازم عبد الرشید فاطمہ تالدیدی ادی فوزیہ محمد فلاو ننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام تیار کو مگن نستنی اڑون محمد رمیز مصفم فلاولے مسل سلاگ دنگن پروگرام کا ایک بدلو مگ میدگ میہ حساب بک ویلا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.